0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. رما فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
2: 71 177 1،
1: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام، رام فام ديما معاك، ديما معاك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أنوار الصباح، نور وإيمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تكلمنا عن الحب فلا بد أن نتكلم عن سيدنا أبي بكر الصديق، فكل الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثرهم، أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبو بكر. ونزل فيه قرآن يقول تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مثل يوم إسلام أبي بكر الصديق. هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي الفذ، يعني في يوم إسلامه أدخل إلى هذا الدين الجديد تقريبا 6 من المبشرين بالجنة. ماذا كانت معلوماته؟ ماذا كان يعرف عن هذا الدين الجديد؟ ليست القضية قضية معلومات، ولكن القضية قضية حب. هل أنك تحب هذا الدين حقا؟ فستعمل بكل ما أوتيت. إذن أدخل إلى الإسلام يوم إسلامه زبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح. سبحان الله، كم هذا الصدق، كم كان هذا الإيمان في قلبك يا سيدنا أبو بكر. يقول ربي سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني في ميزان حسناته كل ما فعله هؤلاء العظام، وهم من الصحابة المبشرين بالجنة. لقب رضي الله عنه بالعتيق، ولقب بالصديق، ولقب بالأتقى وبالأواه. ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وحوله 10 من الكفار، هذا يسأله وهذا يجذبه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فلم يحتمل المشهد، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فضربوه على وجهه حتى انتفخ، يعني معاش تفر، أنه عينه من أنفه. وأول يعني وداخ طبعا، وأول ما فتح عينيه تصوروا ماذا قال؟ قالش اسقيوني ولا داويوني، لا، قال: ما فعل برسول الله؟ قالوا له: يود يشرب شريبة، يود يكل حويجة. قال: والله لا أكل شيئا ولا أشرب شيئا حتى أرى رسول الله. وحمله يتهادى، يعني لا يستطيع القيام، بين أمه وأم جميل. وبمجرد أن رأى صاحبه صلى الله عليه وسلم حتى فرح كثيرا، وقال: أدعو لأمي يا رسول الله. فما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وأنزلهما حتى قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. سئل الإمام علي: من أشجع الناس؟ قال: أبو بكر، لأنه دافع عن النبي يوم حاول عقبة بن أبي معيط أن يخنقه، يوم لم يتحرك منا أحد. انظروا إلى الصحابة، إلى صدقهم وإلى محبتهم. يوم كان يعذب بلال ابن رباح لم يرضى، بل اشتراه، رغم أن أمية بن خلف طلب أموالا كثيرة، فدفعها ثم أعتقه لوجه الله. من يفعل مثلك يا أبا بكر؟ حتى أن أبوه أبو قحافة لام عليه، يعني لم يعتق فقط بلال، بل أعتق الكثير من الضعفاء ومن العبيد، وبعد ما ينفق ماله يعتقهم لوجه الله. كذلك قال الله في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يوم الهجرة، وما أدراك ما هجرة رسول الله، كان يبكي من شدة الفرح. جند أهل الكل، عائشة، أسماء، يحضروا له في الزاد، ولده عبد الله يأتيه بالأخبار، وعبد الله يمحي في الأثار بشياه حتى الكفار ما يعرفوش الطريق اللي سلكوه في طريق الهجرة. دخلا الغار معا الصاحب وصاحبه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على ركبة أبي بكر بعد أن دخل قبله.
الغار وهيئ هذا الغار حتى لا يبقى يعني مكان فيه، اخطر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي مكان واحد فوضع فيه إصبعه فلدغ، ومن شدة الألم كان يتكتم حتى لا يرفع صوته بآه أو أح، حتى لا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستفيق من أو من تلك الغفوة التي أراد أن يستريح من طول الطريق صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فنزلت تلك الدمعة الحارة من خد سيدنا أبو بكر، يعني من عيني، حتى حس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما بك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. أي حب تحمله يا أبا بكر، حيث كان إذ وقال فيه المولى سبحانه وتعالى: إذ أخرجه الله ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني من كان مرافقا لهذا النبي العظيم سوى أبي بكر؟ قال له: لا تحزن، إن الله معنا. وقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. مات هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي المحب لهذا الدين ولهذا النبي، الذي أنفق ماله كله كم من مرة يوم الاثنين مثل صاحبه، ودفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. انظروا إلى حسن الختام، عاش محبا لهذا الدين، فتوفاه الله وهو يقرأ هذه الآية: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم، توفي أبو بكر وهو يقرأها. هذا الرجل العظيم الذي أدخل إلى الإسلام 30 على يديه، 6 منهم من مبشرين بالجنة، أعتق تقريبا 10 بين رجال ونساء خدمة لهذا الدين. يقول ابن الجوزي: ما عرف لأحد في الدنيا أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وصاروا صحابة كما أهل سيدنا أبو بكر، يعني تقريبا على الرابع. بوه أبو قحافة صحابي، وأبو بكر صحابي، وابن عبد الرحمن صحابي، وابنه محمد صحابي، كلهم صحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. كان أفهم واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن أبا بكر كان رجلا بكاء، يعني يبكي، كان رجلا أسيفا شديد البكاء، كان رجلا منفقا، نعم ينفق على المستضعفين وعلى، سبحان الله، هناك الذي تكلم في أم عائشة كان ينفق عليه، بعد ما تكلم أوقف هذه النفقة، فعاتبه المولى: ولا يأتلي بقرآن، نعم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا الصحابي العظيم كان أفهم عن رسول الله وكان أفهم لله، فأخذ يبكي ويقول: بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي. ثم ذهب وقدم الأموال لمصطح الذي تكلم في ابنته وأعطاه المال. أبو بكر الصديق ذلك الذي يرتوي عندما يشرب رسول الله، قدم له يعني شيء من الحليب، فقال وبقيت في التاريخ: كل من تحبه إذا أخذ من يدك شيء فأنت تكون الأسعد لسعادته. فشرب حتى ارتويت، فشرب حتى ارتويت، رضي الله عن أبي بكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جعلنا الله من الذين يحبون رسول الله ويحبون أصحابه الكرام. صلوات ربي على النبي الذي علم الناس المحبة وأغدق عليهم فكانوا على قدر ما قدم لهم من المحبة. والسلام عليكم. أنوار الصباح.

0: وإيمان وإيمان.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشرين. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. رواه الترمذي. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح. نور نور وإيمان وإيمان.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: أسود
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: عمل جيم من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: سيف سنه انهار على صباحو يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحيه مع الاخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعه ملعاد للموجة على الرمى فات كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع انهار على صباحو مع منى
3: 7:13 صباح النور نهاركم زين تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net صبحية جديدة نبدوها معكم لليوم صبحية 3/18/2026 ونسوكم من طوى حتى لل11 مختلف فقراتنا اللي دعوتوا بهم معنا في الاستماع فكركم لكم انتم ما زادت نجموا تواصلوا معنا على 71-134-30-96 ولا على باش فيسبوك راديو ارم اف ام ولا على الواتساب 29-29-66-68 كان عندكم تواصلوا كان عندكم تقولوا كان تحبوا تخليوا الديديكاس متاعكم والتهني متاعكم إذن بمناسبة أفراحكم مناسباتكم مرحبا بكم كما قلت عليه الوسائل هذه اللي تنجموا تتصلوا بها نفكركم كالعادة فقرات عديدة ومتنوعة والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية والثقافية ثقافية هذا أكثر معانا في نهار أعلى صباحو منير سلامة في الإخراج من البيجي معاكم من قدام الميكروب خليكم مع الموسيقى وهنا رجعنا

0: تجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. بقية الشهر على ارام اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زاهي لمتنا. بدي شوع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالت؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وش تلعيوني مقابل استيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد في الشهر على ريم اف ام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم ساكن. برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هيرجلا وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك يكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: سيف سنه انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد للموجة على الرم فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش واسمع انهار على صباحه مع منى.
2: 8:03 دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار. تحياتنا لكم اللي خلطتوا علينا الوقت هذا وعدلتوا موجتكم على 99.8. نمشيو ل 24 في دقيقتين. نعم
3: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
2: في 24 في دقيقتين. نبدأ بالخبر هذه، وين تحول البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد لما قرر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، واللي انطلق في مباشرة مهمه وين اطلع على سير العمل بالمجلس وأكد دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويجي انطلاق المجلس في أداء مهمه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، وين اصدر براءة الرسمي الجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12/2026 يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كما تم في تاريخ نفسه تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. هذا كان رئيس الجمهورية دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية نهار 17 أوت 2026، وهذا يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم نظر في القضايا الكبرى اللي عندها صلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى منطقة لفايت بالعاصمة، وين التقى عدد من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل اللي تشغلهم في حياتهم اليومية حسب نص البلاغ. إذن فكروكم أنه المجلس الأعلى للتربية والتعليم عقد البارح جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية، وينص الأمر عدد 203 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت الجاري على تعيين كل من التيجاني القماط يوسف بن عثمان، شيراز طنبولي، ريم العريبي، كمال الهنيد، محمد الحبيب العلاني، محمد سيف الله بن عبد الله الرزاق، ومحمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما نص الأمر عدد 204 سنة 2026 مؤرخ في التاريخ نفسه على تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. نمشي والجندوبة، وين انتشلوا البارح مواطنين متطوعين يوم أمس جثتي طفلين عمرهم 16 و17 سنة كانوا غرقوا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلدة بوعوان بولاية جندوبة، وفق ما أكدوا مصدر مسؤول وشهود عيان لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباب الجهة. وفق نفس المصادر فإنه الهالكين هما زوج تلامذة يقرأوا في المرحلة الثانوية غرقوا في جزء من السد، كانوا أبناء المنطقة تعودوا على أنهم يعوموا فيه رغم خطورة ذلك. من جانبه أكد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغريقين إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهم من قبل ممثل النيابة العمومية، ويشار إلى أنه مخزون سد بوهرتما ما يزال عالي مقارنة بالسنوات الأخيرة، وين تفوق نسبة امتلاءه 75% وفق ما أكدوا مصدر من الإدارة العامة للسدود لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في موضوع آخر، جددت الإدارة العامة للدائرة التابعة لوزارة المالية نهار 20 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين منخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، و25 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب أرباح الاستثمار.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيد الشهر على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبانه ليزيد مابل الدار الكل على القياس. تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحده كيرو 63 714.
2: فابريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 6.

0: ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد الشهر على ريم اف ام مع عقاريه قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت. بوبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.
2: 8:32 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لوقيت هذا نمشيو مع بعضنا. المنك نسمع
3: منك نسمع منك نسمع
2: في منك نسمع. إذا نعود على برز البلاغات نبدأ بالخبر هذا. وين ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأنه نهار 18 سبتمبر 2026 هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. هذا يشمل برنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية وهو ممول من صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. وتخص الدعوة أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي سارية مفعول شرط ممارسة النشاط بأحدى ولايات الجمهورية وأنه يتراوح عمر مترشح بين 31 و59 سنة وقت تاريخ تقديم ملف الترشح إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. هذا يتضمن ملف استمارة ترشح لمعرفة بالأمضاء ونسخة من بطاقة تعريف الوطنية ونسخة من رخصة السياقة ونسخة من بطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة المستغلة وبطاقة عدد 3 حديثة العهد بالإضافة إلى فاتورة تقديرية للسيارة المزمع اقتناؤها. كما يتعين على يرغب في اقتناء السيارة عن طريق تمويل بنكي أو التأجير المالي إرفاق الملف بموافقة مبدئية للتمويل في حين يتعين على الراغبين في التمويل لذاتي تقديم كشف حساب بنكي. وتودع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ولا على البريد الإلكتروني الموضوع على الذمة حسب نص البلاغ. أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة قرروا الدخول في إضراب كامل أيام 1-2-3 سبتمبر في صورة عدم الاستجابة لجملة بلا بطالب وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي ترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4% بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 2015-16-17 في الأجر الأساسي لكافة العوان. هذا أجدد أعضاء المجلس القطاعي للمناجم المجتمعي نهار 30 جوان مطالبتهم بتطبيق مجموعة من النقاط أثر عدم رد الإدارة العامة وسلطة الأشراف على مراسلة بعقد جلسة عمل وفق نص برقية التنبيه بالإضراب اللي تم توجيهها إلى كل من وزير الصناعة والطاقة والمناجم وزير الشؤون الاجتماعية وكاتب عام الحكومة والمدير العام لتفقدية الشغل والمدير العام لشركة فوسفات قفصة. في سياق آخر إذا نطلق عدد من فلاحي ومنتجي التين الشوكي بولاية القاصرين إذا بحوض زلفان معتمدية تالا وفوسانة والعيون نداءات عاجلة إلى السلطات الجهوية والمركزية من أجل التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي اللي تضررت بشكل كبير جراء الانتشار الواسع للحشرة القرموزية خاصة أنه إذا التين الشوكي وما يعرف بسلطان الغلة يمثل مورد رزق رئيسي لعشرات الآلاف من العائلات وثروة وطنية مهددة بالاندثار. رئيس الجمعية التونسية أو الوطنية لتنمية التين الشوكي والمستثمر في قطاع التين الشوكي الصناعي محمد رشدي بناني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال إنه صابت التين الشوكي لسنة 2026 سجلت تراجع حاد وين انخفض الإنتاج من حوالي 250 ألف طن في الموسم اللي فات إلى ما يقارب 100 ألف طن حاليا بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرموزية والأضرار الجسيمة اللي ألحقتها بغراسات التين الشوكي، وأعرب عن تخوفه من إمكانية غياب الإنتاج في الموسم المقبل في حال بقات الوضعية على حالها، وقال إنه الأضرار المسجلة بثمرة التين الشوكي تتراوح بين الكبيرة والمتوسطة وبخاصة بحوض زلفين اللي يصنف كأبرز مناطق إنتاج ثمرة التين الشوكي في تونس، وأشار إلى أنه جزء من الغراسات وخاصة المتضررة بدرجة متوسطة لا يزال قابل للإنقاذ شريط التدخل العاجل للحد من انتشار الحشرة القرموزية. وكان انتقد المتحدث بطء تعامل وزارة الفلاحة مع الوضعية واعتبر أنه الجهود المبذولة ما كانتش في مستوى حجم الأضرار اللي لحقت بالقطاع، وكان وجه إذن في عدد من الفلاحين نداء إلى السلطة المعنية للتدخل العاجل وإنقاذ مورد رزق الفلاحين. فكروا أنه قطاع التين الشوكي مثل ركيزة اقتصادية واجتماعية هامة بالقصرين، يوفر حوالي 40 ألف موطن شغل أغلبها من اليد العاملة النسائية، ويساهم بما يقارب 80 مليون دينار سنويا في الدولة الاقتصادية المحلية والوطنية، ما يجعل إنقاذ الغراسات هذه في ظل انتشار المتسارع على الحشرة القرموزية أولوية اقتصادية واجتماعية وبيئية للجهة وللبلاد ككل. إذن كان هذا شعنا لليوم في منك نسمع.
3: منك نسمع. منك نسمع.
2: منك نسمع. توصلنا ل 8:37 دقيقة، بعد شوية عين على الجهة وعودة على برز الأخبار المحلية. خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

على ظروف العمل والإشكاليات المطروحة. في الإطار هذا تم التأكيد على ضرورة العمل على حل حالة الإشكاليات المسجلة مع الوزارة المعنية بخصوص النقائص والصعوبات المطروحة ومتابعة الموضوع مع المصالح المركزية لإيجاد الحلول المناسبة وتوفير أفضل الظروف في المركز لحاجة الجهة للمرفق هذا. ثم شملت الزيارة أيضا مدرسة الإعدادية النور بقصيبة سوسة وهي مؤسسة تربوية جديدة باش تفتح أبوابها مع انطلاق السنة الدراسية وتتكون من مركب إداري صحي 22 قاعة تدريس ملعب رياضي بمواصفات مميزة تكفل بإنجازها متطوع من أبناء الجهة في مبادرة تعكس أهمية مساهمة مختلف الأطراف في دعم المؤسسات التربوية وتحسين فضاءاتها وتوفير ظروف أفضل للتلاميذ. ثم من بعد كان عاين تقدم أشغال أحداث المدرسة الابتدائية للزهار بالزاوية اللي بتفتح زاد أبوابها لاستقبال جميع مستويات المرحلة الأساسية مع انطلاق السنة الدراسية وتتكون من 3 قاعات تدريس إلى جانب فضاءات إدارية ونطلع على مدى تقدم أشغال ونسبة الإنجاز وأكد الضرورة استكمال مختلف مكونات المشروع في أفضل الأجال بما يضمن جاهزية المؤسسة لاستقبال التلاميذ في ظروف ملائمة.

0: طبنة البلدية يوم أمس جلسة تشاركية تم تخصيصها للاستماع إلى آراء المتسكنين ومستعملي الفضاء ومكونات المجتمع المدني حول مستقبل ساحة الجامع الكبير بالمدينة العتيقة. وشهدت الجلسة تفاعل ونقاش حول التصورات والاحتياجات والاقتراحات الكفيلة بتحسين الفضاء العام وتعزيز جاذبيته ووظيفته بما ينسجم مع خصوصية المدينة العتيقة ويحافظ على هويتها، حسب بلاغ صادر عن بلدية سوسة. إذن ذي بالنسبة لأخبارنا المحلية، وكان هذا شعنا في عين على الجهة.
1: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: بعد شوي جولتنا تكون في أسمع منقرة، لكن خليكم مع الموسيقى، خليكم معنا في الاستماع حتى الأحداث في النهار على صباح.
2: وجه القمر يا وجه القمر.

0: ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 6 6 6. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 للـ11 على أرم أفام.
2: 39 دقيقة رجعني لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للـ11. لقيت ذي نمشيو مع بعضنا كالعادة لجولتنا في أسمع ما نقرأ.
3: أسمع ما نقرأ.
2: نبدأ بجريدة الصباح نيوز. إذن وعودة على رئيس الجمهورية والبلاغات الصادرة. إذن في رئيس الجمهورية اللي يدعو إلى تعليم وطني وديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. إذن ذي بمناسبة يوم العلم. إذن وكيف كيف زاد بالنسبة للأخبار زاد اللي نقراها في جريدة الصباح نيوز. نقرأ مدير الجهوي لتجارة بالقيروان فوزي طالب اللي يؤكد في تصريح لصباح نيوز تحسن نسق تزويد الأسواق بالمياه المعلبة، وأشار إلى توزيع أكثر من 30,000 قارورة بمختلف نقاط البيع بالجهة، وأوضح أنه مصالح التجارة تتابع يوميا نسق بالتنسيق مع الوحدة مع مواصلة عملية المراقبة الاقتصادية. وإن تم تسجيل 24 مخالفة في قطاع المياه المعلبة منذ بداية أوت تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار وخلالات في الفوترة، كما تم تسجيل 110 مخالفات اقتصادية منذ بداية الشهر. وبمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أفاد أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لتعزيز التزويد من بينها ضخ كميات إضافية من عديد المواد المدعمة، وقال أنه بشيتم ضخ 56 طن إضافية من السكر الموجه للاستهلاك العائلي قبل موعد المولد النبوي الشريف، على أن توجه بالخصوص إلى المناطق الشعبية والريفية بهدف تغطية الحاجيات الإضافية في الفترة هذه. وتندرج الإجراءات هذه في إطار متابعة نسق التزويد بالمواد الأساسية ومواكبة حاجيات المستهلكين خلال الفترة هذه بالأساس أو خلال فترة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بالتوازي مع مواصلة عمليات المراقبة الاقتصادية وفق الترتيب الجاري بها العمل. كيف كيف نقرأ زادة حول زيارة رئيس

انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 للـ11 على ريم فام. مقيد الشهر على ريم فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز

0: تتمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا أحسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 808 766. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجل.

0: محسوسة قريبة لكل شيء. وزيدنا القاو في الريزيدانس إسباس للصغيرات والباركينج دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: إيه شاشة شاشة إيه وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
1: وأنا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير حاجه تبرنشه في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التونس الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
3: يا صاحبي جيتش تخمم في رجوع القراية زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام. كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

26 ثم سليان 20. الحكيم يأكد لنا أهمية متابعة المؤشرات هذه والعمل على تعزيز حملات التحسيس الخلاق بالنيق الحل اللي تساهم في ارتفاع عدد الضحايا بالمرور عبر فروع الإقليمية وبالتنسيق مع مختلف المدن نقل البري والوحدات الأمنية.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 10:38، ما زلنا معاكم اذا الوقيت هذا والمشوار هذا. نمشيو مع بعضنا للاجندا.
2: الاجندا
1: في الأجندة جولتنا في أبرز التظاهرات الثقافية. نفكركم أنه حاليا مدينة القيروان تحتضن الدورة 9 للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف اللي انطلقت من نهار 15 وتتواصل حتى 25 أوت من

مرايا الفنون في دورته الأحداش بالقلعة الكبيرة ما زالت الفعاليات اليوم. إذا بالنسبة لسهرة اليوم باش تكون معبر سهرة ليلة القوافي اللي شاركوا فيها الشعراء المنصف المزغني عمر دغرير، لطفي المثلوثي، فتحي النصري، لجانب الشاعر الأردني محمد نور الغريبية، بمرافقة موسيقية العازف العراقي محمد زكي درويش. وانهار 20 أوت باش يكون العرض لفرقة المشرق العربي بسوسة. وبالنسبة لسهرة الباقية للسهرات عنا زاد الندوات فكرية تكون بالتوازي في المهرجان هذايا، وعرض الاختتام باش يكون من توقيع الفنانة التونسية آية دغنوج نهار 22 أوت على المسرح الصيفي بدار الثقافة بالقلعة الكبيرة. ونختم بالخبر هذه. وبعد 8 سنين من الغياب، ماجدة الرومي تختتم الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. إذا سهرة 18 أوت، فكركم أنه العرض هذه سولد أوت، إذا نفذت تذاكر الحفل بالكامل. وتقدم ماجدة الرومي إذا اللي كانت صرحت وقالت أنها تسجل عودتها بعد غياب يقارب 8 سنين، وأشارت أنها باش تقدم أعمالها الغنائية المشهورة إلى جانب 3 أغاني جديدة باش يكتشفها جمهور قرطاج لأول مرة. في حوار لها مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وقالت أنها أعادت زادة أغاني أو باقة من الأغاني التونسية بمناسبة الذكرى 60 لمهرجان قرطاج الدولي العريق، من بينها أعمال الفنان الراحل التونسي الهادي جويني اللي وصفته بالاستثناء إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الفنانة التونسية الراحلة صالحة. وتوجهت الفنانة ماجدة الرومي بكلمة إلى جمهور قرطاج، ووعدت بأنها باش تعبر بصوتها عن الحب اللي تكنه لتونس ووفائها ووفائها تجاه الجمهور التونسي، وقالت أنها ما تنساش كيفاش احتضنتها تونس في بداياتها. هذايا حسب آخر أو حسب تصريح لها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان هذا شعنا في فقرة الأجندة. الأجندة هذا بالنسبة للأجندة. ونرجع على تصريح ماجدة الرومي، قالت باش تغني باقة من أغانيها أو باش تقدم 3 أغاني جديدة للجمهور التونسي على مسرح قرطاج في سهرة الاختتام. وإحنا نرجع بكم لوحدة من أروع أغنية ماجدة الرومي. خليكم مع الموزيكا ونرجعين.

0: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: لا

مساء المزيد على مدام بسمة بريري، على مدام نجوى، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. سنة زجر، خديجة بوهلال، حنان زيد، صباح عليك. ونشكركم الكل مستمعينا اللي كتبتونا، وكان هذا شعرنا في من القلب للقلب. من القلب لديديكاس، انت برشا مستمعينا على المتابعة الاستماع.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: رام فام. الموسيقى النون ستوب على رام فام.

0: فاسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رمفام.

نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام نقيت الاشهار على رم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 205

0: 95,000 وإلا 93,299,000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام مقيد الاشهار على رم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج بريشة، بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على نرم فام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار
2: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على دمتكم يكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714 يا مرأة أي وين وصلت في التحضير إيش ميزة لنا على المروح للبلاد
3: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديزابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
3: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هاتك النمرو هاد
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. نسمة سير من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرمى فام.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير نسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرمى فام. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرمى فام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من نسمة صيف، تاريخ اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026. سلام عليكم الناس كل، ونيصل صوتنا على تروادو بالفي بوان رمى فام بوانيت ولا 99.8. مرحبا بكل تفاعلاتكم عبر تطبيق الواتساب، تجمو تبعثوا كل تساؤلاتكم واقتراحاتكم وتفاعلاتكم على 29 29 66 68. كيف كيف تجمو تكلمون على 21 640 320، سينو زادا كيف كيف 71 134 396. راوي اللي رافقنا في الإخراج الفني، أكيد الموسيقى البنينة باش تكون حاضرة معنا في ساعتنا لولا، سينو إن شاء الله بعد شوية أكيد البداية كيف العادة مع آخر مستجدات الطقس في فقرتنا ميتيو. كل الفقرات اللي تعودتوا بها إن شاء الله باش تكون حاضرة في حصتنا اليوم، باش خليكم مع الموسيقى بعد راجعين. مرحبا.

0: شكل شهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد, نسلم عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الأولى. تحية لكل مستمعينا, نذكركم دايما من ماضي ساعتين للستة أنتم تسمعوا في نسمة صيف. لقيت هذا البداية مع الميتيو.
3: ميتيو
2: سحب عامة قليلة تتكافف بعد الظهر بالجنوب الشرقي, الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, كما تتقوى نسبيا بأقصى الجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق, وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. المهندس محرز الغنوش يقول حسب التحديثات متاع اليوم أمطار, فرضية أمطار متفرقة ورعدية تطرح نهاية الأسبوع بعدد من معتمديات الشمال ومحليا ومحليا الوسط. فيما يخص كمية الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال 24 ساعة الفارطة من الساعة 7 صباحا ليوم الاثنين 17 أوت إلى الساعة 7 صباحا ليوم الثلاثاء 18 أوت, نلقاو في زغوان زوز مليمتر, في مقرن مليمتر واحد, وفي زريبة 5 مليمتر, في صفاقس عقارب 6 مليمتر, بير علي زوز مليمتر, وفي سيدي بوزيد نحكيه على أولاد حفوز 3 مليمتر.
3: ميتيو طقس اليوم,
2: هذا شعنا في طقس اليوم, باش خليكم على الموسيقى بعد راجعين ما بقيت كيت فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: بقية الأشهار على ليرم اف ام. صيف سنير تحلى العشوية في مانيجم سيركت، برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيركت مع عقبة اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو زابارتومون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: Publicity. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الاشهار على نرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام افام.
3: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين وخمسين دقيقة. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا. مواصلين في ساعتنا الأولى لقيت هذا الريكاب. أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم قائلا أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم والعلم وتم إرساؤه واختيار أعضاؤه لينطلق في أعماله في يوم العلم بهدف الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية كما يتطلع إليه التونسيين بعيدا عن التجاذبات السياسية وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية أو الجامعية الواحدة. وأضاف رئيس الجمهورية في هذا

سياق أن تونس التعليم لا يمكن أن تتوقف عند محاولات الإصلاح منذ القرن الماضي، مستعرضا محاولات الإصلاح الكثيرة التي تمت في عديد المدن وفي عديد المدارس حيث لم تأخذ حظها المشروع في أن يتم التعريف بها. وجدد تأكيد أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية تهدف إلى إرساء إصلاح وطني ديمقراطي بما يقتضي العمل على توفير الأسباب التي تمكن الناشئة أو تمكن الناشئة من العلم، إذ لا يجب الاكتفاء بإجبارية التعليم إلى حدود السنة 16. وأفاد رئيس الدولة بأنه سيتم الإعلان عن عديد المشاريع التربوية والمعرفية حينما تتوفر الأسباب كلها لنجاحها حتى تكون تونس منارة في العلم وفي كافة المجالات، مشيرا إلى تورط العديد وعملهم من أجل تمرير مفاهيم أرادها الآخرون، مشددا على أن تعليمنا يجب أن يكون وطنيا ديمقراطيا ومتاحا لكل التونسيين. أفادت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق من اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026 بداية من منتصف النهار وتتواصل إلى يوم الجمعة 28 أوت 2026. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية

كما قامت هذه الوحدات وفق البلاغ ذاته في مجال الأمن العام ب110 عمليات حجز إضافية إلى تحرير 47 محضرا عدليا وتقديم 13 شخص مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. وتولت وحدات الشرطة البلدية خلال حملاتها أيضا القيام ب391 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 49 آلة وزن و18 دراجة نارية وثلاثة سيارات غير مستوفيات وثائقها القانونية. أكدت المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام مبروك اليوم الثلاثاء أن الإدارة شرعت في ضخ قرابة 36 ألف قارورة مياه معدنية لتغطية النقص المسجل في الجهة، وذلك في إطار تدخل عاجل لمواجهة اضطراب التزويد. وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع المصالح المركزية بوزارة التجارة وجميع وحدات تعليب المياه لتوفير كميات إضافية تتجاوز النسق العادي الذي لم يعد كافيا لتلبية الطلب المرتفع. هذا وتشهد ولاية نابل كغيرها من الولايات نقصا واضطرابا في توفر المياه المعدنية، مما استدعى تكثيف المجهودات لتجاوز هذا الظرف، خاصة مع استقطاب الجهة حاليا لأعداد كبيرة من المصطافين والزوار من داخل البلاد وخارجها. ولضمان وصول هذه الكميات الإضافية إلى مستحقيها بشفافية، أقرت الإدارة الجهوية للتجارة خطة عمل تعتمد على الإشراف المباشر لفرق المراقبة الاقتصادية على عملية توزيع 36 ألف قارورة مياه بالتنسيق الميداني مع المصالح الأمنية التابعة للوزارة لتأمين مسالك التوزيع والتصدي الاحتكار وتجار الأزمات. وبالتوازي مع مجهودات توفير المياه تقوده فرق المراقبة الاقتصادية وفق المدير الجهوية بحملات مكثفة لردع الممارسات غير القانونية وملاحقة تجار الأزمات الذين يستغلون نقص العرض لفرض زيادات غير مبررة وغير معقولة في أسعار المياه المعدنية، وذلك تفاعلا مع تشكيات المواطنين التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعالجة الإشكاليات المطروحة. وقد أكدت مديرة التجارة بنابل التزام الإدارة بمواصلة هذه المجهودات الاستثنائية والبقاء في حالة يقظة والحضور الميداني الدائم لتلبية الحاجيات الإضافية للمواطنين، متعهدة ببذل كل الجهود الممكنة لتجاوز الأزمة بشكل نهائي. شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير وفق ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعي الكراس المدرسي سمير المولهي لوكالة تونس إفريقي للأنباء. وأوضح المولهي أن إنتاج الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 يتراوح بين 20 و22 مليون كراس من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن الإنتاج يتركز أساسا على الكراسات المرقمة 24 و48 و72، فيما تبقى الكراسات من نوع 12 محدودة الكمية. وبيّن أن المصانع شرعت فعليا في إنتاج وطرح الكراس المدعم في السوق بعد أن بدأت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين منذ بداية شهر أوت في تزويدها بالورق عقب استكمال إنتاج ورق الكتاب أو الكتاب المدرسي خلال شهر جويليا. وأشار أن نسق التزويد سيتحسن تدريجيا باعتبار أن المصانع ترفع يوميا الكميات التي تضخها في السوق، وهما قد يجعل الكميات المتوفرة لدى المكتبات متفاوتة من يوم إلى آخر قبل أن تتوسع عملية التزويد. ودعا المولهي الأولياء إلى عدم الانتظار إلى بداية السنة الدراسية لاقتناء الكراس المدعم، مذكرا بأن جزءا من مخزون السنة الماضية ظل متوفرا لدى تجار الجملة إلى غاية شهر جويليا، وقدر الكمية المتبقية نذاك بما ما بين 30 و40%. وأكد في المقابل توفر الكراس المدرسي غير المدعم بمختلف أصنافه وأحجامه باعتبار أن المصانع تواصل إنتاجه بصفة عادية. وأكد أيضا نائب رئيس الغرفة أن أسعار الكراس المدعم لم يطرأ عليها أي تغيير، موضحا أن تحديدها من مشمولات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في حين تلتزم المصانع باحترام الأسعار المحددة وطباعتها على أغلفة الكراسات. وتبلغ الأسعار الموجهة مستهلك 430 مليم للكراس رقم 24 و950 مليم للكراس رقم 48 و1400 مليم للكراس رقم 72. وفيما يتعلق بكلفة الدعم، أوضح المولهي أن الدولة تتحمل الفارق بين كلفة إنتاج الكراس المدعم وسعر بيعه المدعم، وتقدر قيمة الدعم السنوي بنحو 10 أو 11 مليون دينار، مشيرا إلى أن قيمة الدعم وصلت خلال السنة الماضية إلى نحو 12 أو 13 مليون دينار، خاصة بعد ضخ وزارة التجارة 1000 طن إضافية
احترافية من الورق في السوق، وأكد حرص منظومة التوزيع والمراقبة على ضمان وصول الكراسي المدعم إلى مستحقيها.

موضحا أن المصانع تبيع الكراس المدعم حصريا إلى تجار الجملة الذين يتولون بدورهم توزيع أو تزويد المكتبات. وشدد على أن وزارة التجارة تراقب عملية التصنيع والتوزيع وتتلقى يوميا قوائم المبيعات التي تتضمن أنواع الكراسات المرقمة وأسماء وعناوين تجار الجملة. وأضاف أن الوزارة تراقب كذلك نشاط تجار الجملة من خلال فواتير البيع للمكتبات، كما تتابع نشاط المكتبات، مؤكدا أن الكراس المدعم لا يمكن بيعه بسعر الكراس غير المدعم، باعتبار أن عبارة كراس مرقم ومدعم وسعره مطبوعان وجوبا على الغلاف. انتشل مواطنون متطوعون يوم أمس الاثنين جثتي طفلين 16 و17 سنة غرقا في سد بوهيرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بعوان بولاية جندوبة، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لوكالة تونس فريق الأنباء. ووفق المصدر ذاته أيضا فإن الهالكين وهما تلميذان يدرسان في المرحلة الابتدائية غرقا في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك. من جانبه أكد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغارقين إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. سجلت منطقة شرق المحرس من ولاية صفاقس يوم أمس الاثنين درجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. وأوضح المعهد أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت الرجة على الساعة 4:47 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن مركزها حدد وفق التحاليل الأولية عند 34.41 درجة خط عرض و 10.7 درجة خط طول. ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 سبتمبر 2026 هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدره 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. وتخص الدعوة أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي السارية المفعول شرط ممارسة النشاط بأحدى ولايات الجمهورية، وأن يتتراوح عمر المترشح بين 31 و59 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. ويتضمن الملف استمارة ترشح معرفة بالإمضاء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من رخصة السياقة ونسخة من بطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة المستغلة وبطاقة عدد 3 حديث العهد، بالإضافة إلى فاتورة تقديرية للسيارة المزعم اقتناؤها. قال مصدر أمني مطلع أن الحرس الوطني قام بتفكيك شبكة لترويج المخدرات وغسيل الأموال بسوسة وحجز كميات هامة من الزطلة والكوكايين وسيارتين وأموال متأتية من الترويج. وتتنزل هذه العملية في إطار مواصلة المجهودات الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في المجال. وقد تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية إثر عمل استعلامي وميداني من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المخدرات وغسيل الأموال بولاية سوسة. وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والحصول على الأذون القانونية، تمت مداهمة مقر سكني بجهة سهلول تستغل عناصر الشبكة، حيث أسفرت العملية عن القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار. كما تم حجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي الزطلة وكيلوغرام من مخدر الكوكايين، إلى جانب حجز سيارتين تعملين في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام يشتبه في كونه من عائدات الترويج. وبإطلاع النيابة العمومية على النتائج العملية أذنت بالاحتفاظ بثلاثة مظنون فيهم ومواصلة الأبحاث مع إدراج العنصر الرابع بالتفتيش.
قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من صباح يوم أمس الاثنين إلى غاية صباح اليوم الثلاثاء ب 634 تدخلا، من بينها 183 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك. كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 334 عملية إسعاف في غير حوادث المرور، وتدخلت وحدات الحماية لإطفاء 91 حريقا، إضافة إلى 12 تدخل على الشواطئ و14 تدخلا في مجالات متنوعة. هذا شعنا في الركاب، خليكم على الموسيقى، مواصلين بعد شوية مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على الأرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد، السلام عليكم على الناس كل ونيوصل صوتنا على ترودو بالفي بوان رما فيما بوان نيت ولا 99.8 ماضي 3:22. مرحبا بكم على الناس كل مواصلين في الساعة الثانية لقيت هذا أنفو لوكال.
1: أنفو لوكال.
2: نبدأ مع الصفحة الرسمية للمجلس المحلي لمعتمدية مساكن، واللي يقول في تدوينه في إطار متابعة مخرجات الجلسة التي عقدها المجلس المحلي بمساكن مع ممثلي الشركة الوطنية للسكة الحديدية التونسية، قام المجلس بإيداع مراسلة رسمية للمطالبة بدراسة وإحداث خط نقل حديدي كهربائي يربط مدينة مساكن بمحطة سوسة الجنوبية. ويأتي هذا المقترح في إطار تحسين منظومة النقل العمومي وتقريب الخدمات من المواطنين، تخفيف الضغط على وسائل النقل والطرقات، وربط مساكن بشكل إضافي بشبكة النقل الحديدي، بما يساهم أيضا في تسهيل تنقل المسافرين القادمين من صفاقس والمتجهين نحو المهدية وسوسة وباقي الجهات. والمجلس المحلي بمساكن يقول أيضا يواصل متابعة هذا الملف والعمل على تسييد هذا المشروع لما له من أهمية في دعم التنمية وتحسين النقل بالجهة. أيضا نحكي على الصفحة الرسمية للمجلس المحلي بمعتمدية مساكن، يقول بعد سنوات من المتابعة والمطالبات أو المطالب وعديد جلسات المجلس المحلي بمساكن المراسلات مع مختلف المصالح، بدأت اليوم ملامح تحقيق المشروع هذا الاستراتيجي على أرض الواقع. في هذا الإطار انعقد اجتماع برئاسة السيد ولي سوسة خصص لمتابعة ملف خزان المياه بمساكن، حيث تم رسميا تخصيص وتسوية العقار المخصص للمشروع وفق شهادة ترسيم وتأمين رسوم التمليك بخزينة تمليك الدولة. المشروع هو بناء خزان مياه بسعة 10,000 متر مكعب. الموقع معتمدية مساكن منطقة المردين الجهة المنتفعة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. رقم أو تاريخ ترسيم العقار هذا يوم 12 أوت 2026. من المنتظر أن تنطلق الأشغال وسط الأسبوع القادم، لتدخل بذلك مساكن مرحلة جديدة في تعزيز مخزونها المائي وتحسين منظومة التزويد بالماء والحد من تداعيات الانقطاعات المتكررة. هذا المشروع لم يكن وليد اليوم، بل جاء نتيجة عمل متواصل ومتابعة حثيثة وجلسات ومراسلات عديدة، واليوم نحمد الله على أن الجهود بدأت تتحول إلى إنجاز ملموس على أرض الواقع. في إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة وجمالية المدن ومواصلة تنفيذ الخطة الجهوية في مجال النظافة والعناية بالبيئة، السيد سفيان التنفوري ولي سوسة صباح اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026 زيارة ميدانية شملت بلدية الزهور بمعتمدية الرياض ومنطقة قصر منارة بمعتمدية بوفيشة، وذلك لمتابعة عمليات القضاء على النقاط السوداء والوقوف على نسق التدخلات. نحكي عن النظافة والاستعداد لموسم الأمطار، وكانت بلدية الزهور بمعتمدية الرياض إحدى محطات الزيارة، حيث تابع ولي الجهة عملية التدخل الميداني لإزالة النقاط السوداء والتي شملت 3 نقاط، وتم خلالها رفع وطرح كميات هامة من فضلات الهدم والبناء بالمناطق المنخفضة، بما يساهم في تحسين الوضع البيئي والمشهد العام بالمنطقة. وتندرج هذه التدخلات في إطار مقاربة تشاركية لتوحيد جهود مختلف المتداخلين وتعزيز نسق حملات النظافة والقضاء على النقاط السوداء، بما يضمن المحافظة على النتائج المحققة والحد من عودة مظاهر المخلة بالنظافة والبيئة. كما شدد أيضا على أهمية تعزيز وعي المواطنين بضرورة الانخراط في حماية البيئة والمحافظة على نظافة المحيط والمظهر الجمالي للمدن وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية والمسؤولة، باعتبار أن المحافظة على النظافة مسؤولية مشتركة. ثم تحول ولي الجهة إلى منطقة قصر منارة بمعتمدية بوفيشة، حيث عين أشغال جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه والقناة المخصصة لحماية المنطقة من الفيضانات، وذلك في إطار استعدادات

موسم الأمطار والتقلبات المناخية وشملت التدخلات تنظيف وجهر مجاري المياه وإزالة مختلف العوائق إلى جانب قلع وإزالة النباتات الشوكية وذلك بمشاركة الإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المياه العمرانية وبلدية بوفيشة وأيضا مقاول خاص. وكان أكد السيد الوالي على ضرورة مواصلة هذه التدخلات السباقية إلى حين استكمال الأشغال المبرمجة بما يساهم في تحسين جاهزية المنطقة والحد من مخاطر الفيضانات. أيضا في إطار الإعداد المبكر وللعودة المدرسية والتكوينية لسنة 2026-2027 وتبعا لمخرجات جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 10 جويلية 2026 حول الاستعدادات للعودة المدرسية، أدى السيد سوفيان التنفوري ولي سوسة صباح يوم أمس زيارة ميدانية شملت عدد من المؤسسات التربوية والتكوينية بالجهة، وذلك الوقوف على مدى تقدم الأشغال ومتابعة نسق إنجاز المشاريع المبرمجة والاطلاع على مختلف الإشكاليات المطروحة والعمل على تدليلها. كما تحول أيضا السيد الوالي إلى مركز النموذجي للتربية المختصة بنفيضة وفضاء أطفال التوحد، حيث تفقد مختلف المكاتب والقاعات والفضاءات التابعة للمركز واطلع على ظروف العمل والإشكاليات المطروحة. وفي هذا الإطار تم التأكيد على ضرورة العمل على حلحلة الإشكاليات المسجلة مع الوزارة المعنية بخصوص النقائص والصعوبات المطروحة ومتابعة الموضوع من المصالح المركزية قصد إيجاد الحلول المناسبة وتوفير أفضل الظروف بالمركز لحاجة الجهة لهذا المرفق العمومي. كما شملت أيضا الزيارة المدرسة الإعدادية النور بقصيبة سوسة، وهي مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها مع انطلاق السنة الدراسية وتتكون من مركب إداري وصحي و22 قاعة تدريس ومركب أو ملعب رياضي بمواصفات مميزة تكفل بإنجازها متطوع من أبناء الجهة في مبادرة تعكس أهمية مساهمة مختلف الأطراف في دعم المؤسسات التربوية وتحسين فضائتها وتوفير ظروف أفضل للتلاميذ. كما عاين أيضا السيد ويلي سوسة تقدم أشغال إحداث المدرسة الابتدائية الازدهار بالزاوية التي ستفتح أبوابها لاستقبال جميع مستويات المرحلة الأساسية مع انطلاق السنة الدراسية، وتتكون من 3 قاعات تدريس إلى جانب فضاءات إدارية، حيث اطلع على مدى تقدم الأشغال ونسبة الإنجاز مؤكدا ضرورة استكمال مختلف مكونات المشروع في أفضل الظروف بما يضمن جاهزية المؤسسة لاستقبال التلاميذ في ظروف ملائمة. ومثل أيضا المركز القطاعي للمعدات بسوسة إحدى محطات الزيارة، حيث اطلع السيد الوالي سوسة على مدى الاستعداد لاستقبال المتكونين خلال دورة خريف 2026، خاصة بعد أشغال تطوير بنيته التحتية بهدف توفير بيئة تكوينية آمنة وصحية وجعل المؤسسة أكثر جاذبية من حيث الفضاءات والاختصاصات. وقد اطلع السيد الوالي على مختلف الفضاءات الإدارية والبيداغوجية والمطعم بعد إعادة بنائهم، وكما استمع إلى عرض حول إمكانية أو مكونات المشروع وتكلفته التي تفوق 16 مليون دينار تشمل أشغال بناء واقتناء تجهيزات. وأزد السيد الوالي سوسة تعليماته بضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من مكونات المشروع حتى تكون المؤسسة وظيفية وجاهزة لاستقبال المتكونين خلال دورة الخريف 2026، مؤكدا أهمية توفير الظروف الملائمة لإنجاح السنة التكوينية الجديدة. وأبدى السيد الوالي سوسة اهتمام بمسار الاستعداد للعودة التكوينية 2026-2027، خاصة وأن السنة التكوينية الجديدة ستشهد دخول مركز الفتاة الريفية بنفيضة حيز الاستغلال إلى جانب وحدة المبيت والمطعم بالمركز القطاعي للتكوين في اللحم والآلية والبلاستيك، وذلك بعد إعادة بنائها باعتمادات تقدر ب 18 مليون دينار. كما شدد أيضا السيد ويلي سوسة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير أفضل الظروف لإنجاح العودة المدرسية والتكوينية 2026-2027 وضمان جاهزية المؤسسات التربوية والتكوينية لاستقبال التلاميذ والمتكونين في ظروف آمنة وملائمة. وتنترج هذه الزيارة كما قلنا في إطار المتابعة المتواصلة لاستعدادات العودة المدرسية والتكوينية والحرص على تنفيذ المشاريع المبرمجة بالجهة بما يساهم في تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية
والتكوينية والارتقاء بظروف الدراسة والتكوين. وواكب هذه الزيارة كل من السادة معتمد الشؤون الاجتماعية بمركز الولاية، معتمدي أيضا الانفيضة والزاوية زاوية تقصيبة الثريات، وأيضا سيدي عبد الحميد المدير الجهوي للشؤون الاقتصادية، المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني، والكاتب العام للمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، وممثلين على المجالس المحلية وعمد المكان، إلى جانب عدد من الإطارات والمصالح المعنية. هذا شعنا في انفو لوكال من 3:32. نسلم عليكم الناس كل، خليكم على الموسيقى بعد مواصلين مع بقية فقراتنا في نسمة الصيف. مرحبا.

0: كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. رما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: معكم الفنان سفيان الزيدي، تسمعوا ديما جديدة على رام فام.

0: معكم الفنان صوفيان الزيدي، تسمعوا ديما جديدي على أغام فام.
1: أغام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: مال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في
2: نسمة سيف على رام اف ام. السلام عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 998 لقيت هذا الانترفيو.
1: الانترفيو
2: المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية جديدة أسندت إليها مهام إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وفق التشغيل. لكن اليوم مع الحديث المتزايد على الأسلحة التربوية تطرح عدة أسئلة حول الدور الحقيقي لهذا المجلس. هل سيكون مجرد هيئة استشارية تبدي الرأي أم يمكن أن يتحول إلى قوة اقتراح وتأثير في رسم السياسات التعليمية؟ وأين تنتهي صلاحية الوزارات وتبدأ الصلاحية المجلس؟ وهل أن الإصلاح التربوي المنتظر يمكن أن ينجح دون تشريك الأولياء والتلاميذ والأسرة التربوية؟ الإجابة على كل هذه الأسئلة معنا على المباشرة سيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ. سيد رضا السلام مرحبا.
3: مسيك بالخير سي مهدي، تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك وشكرا على الاستضافه.
2: كل الشكر ليك سيدي. دا حكيت قلت دونك المجلس الاعلى للتربيه والتعليم ومؤسسه دستوريه جديده اسندت اليها مهام ابداء الراي في الخطط الوطنيه الكبرى المتعلقه بالتربيه والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وفاق التشغيل. لكن اليوم مع هذا الحديث المتزايد عن الاصلاح التربوي تطرح عدة اسئله حول الدور الحقيقي لهذا المجلس، وهل سيكون مجرد هيئه استشاريه لابداء الراي ام يكون ربما يتحول إلى قوة اقتراح وتأثير في رسم السياسات التعليمية؟ نستأذنك سيدي رضا، اليوم سنتحدث على ثلاثة محاور مهمة. في البداية نفهم دور هذا المجلس ثم نحكيه ونمر إلى الإصلاح التربوي، ومن بعد أيضا مهم برشا نحكيه على الأولياء والتلاميذ وأيضا المدرسة ماذا ينتظرون من هذا المجلس. دونك اليوم هل أنه صورة المجلس الأعلى للتربية واضحة لدى الرأي العام سيدي رضا أم مازال هناك غموض حول دوره وصلاحياته؟
3: والله أنا اللي نتبع فيه وقريته من خلال معناتها التفاعلات أنه فما جهل كبير بمهام المجلس، على خاطر تو كما قلت أنت دوره استشاري ولا إقراري، هو في نهاية الأمر القرار ديما يبقى للسلطة التنفيذية، يبقى رئيس الجمهورية، يبقى الحكومة، معناتها ما ينجمش يقرر هو أشياء. دونك اللي هي هو وجوده لأهمية القطاع التربوي ولعلاقاته بخاصة القطاعات الأخرى، خاصة كي نحكيه حتى في المهمة متاعه هو ابداء الرأي في مستوى السياسات الكبرى، الخطط الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل. هذوما كلهم يتفاعلوا مع بعضهم، على خاطر من نهاية الأمر فما السلسلة تقري أنت الابتدائي والتعليم الإعدادي والثانوي باش يقراوا أولادنا وبناتنا في التعليم العالي في اختصاصات باش غدوة كان عشنا يخدموا فيها، ولا يمشوا في التكوين المالي في اختصاصات غدوة كان عشنا يخدموا فيها. معناتها منهجية صياغة مهمة المجلس هي في علاقات القطاعات هذه وتفاعلها مع بعضها. دونك النقطة الأولانية دونك هو ماهوش يحكي على التربية والتعليم فقط، هو من مشمولاته في نفس المستوى فيبدي رأيه بخصوص الملفات المتعلقة بالتعليم العالي والتشغيل المهني والتكوين. دونك هذا النقطة الأولانية. ثم النقطة الثانية هو ضرورة أخذ رأيه، سأفدير وقت تقول
2: أنت يبدي رأيه وجوبا
3: وجوبا، معناتها وجوبا سأفدير وزارة التربية عندما تعد برنامج إصلاح ولا وزارة التعليم العالي ولا وزارة التكوين المهني عندما يكون لهم برنامج مشروع وطني سياسة عامة في قطاع معين خاصة في القطاعات هذه يجب عليهم أخذ رأي المجلس.
2: يعني لهنا سيري ذا هذه العبارة ربما تعطي وزن حقيقي في أخذ القرار، ما هوش دور استشاري فقط يبدو لي.
3: بنصير وجوبا يعطي رأي وجوبا، وبنصير خدوة كان عشنا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة والحكومة الكل عندما ستبني المشروع سترشي المشروع السياسي هذه بنصير بقوانين وبإمكانيات استنادا على رأي المجلس. معناتها منطقي جدا باش يكون الوضعية، على خاطر فما جدل كبير والله العظيم استشاري، لذا استشاري على خاطر عنده سلطة اعتبارية وعنده سلطة معناتها فنية قيمة مرجعية بالنسبة لصاحب القرار.
2: دونك هذا يعطيه يعني نقول احنا يصبح المجلس عنصر اساسي في صناعة القرار التربوي، هذا اللي نفهمه الكلام.
3: مو في صناعة القناة القرار التربوي برك قراءة صناعة القناة التربوي والقرار القرار المتعلق بالبحث العلمي بالتعليم والبحث العلمي والتكوين والتشغيل.
2: أي
3: معناتها على خاطر محطوطين
2: صلاحيات إضافية. أي
3: ما فماش أولوية. الأولوية معناتها الأولوية مذكورة حتى في نص القانون بتسلسل التدرجي. تبدأ بالتربية ثم التعليم ثم التعليم الغالي والتكوين المالي والتشغيل. معناتها هيك لا معناتها مربوطة بعدها. دونك هذه المهمة الأساسية متاعو بيان سور. إذا كل طرف يلعب دوره بالطريقة المسؤولة فما نقطة أخرى اللي هي لازمنا نأكدوا عليها. راهو مش يخدم في خدمة الوزارات. راو بنيت الأمر مش هو اللي يصنع السياسات مش هو اللي استنبط
2: الاستراتيجيات. هذه كانت نقطة ربما حبيت أو جاوبت واحد سألت وجاوبت واحدك سيريدا. هو ربما فمشكون يقول أنه اليوم ربما سيكون هناك تداخل في صلاحيات المجلس مع صلاحيات وزارة التربية أو الوزارات المعنية.
3: لا هو قالك إبدأ الرأي ما قالكش صنع الرأي. إبدأ الرأي ما قالكش صنع الرأي. ما قالكش صنع الخطط. هو قال لك ابدا الراي في الخطط العامه. دونك واضح رايه وش نقول لك. وهو مهيك لذلك على خاطر غدوه كان عاجل وقت تاخو انت وزاره التربيه فيها 160,000 ولا فيها 200,000 بكروي انه معناتها 10 15 20 شيخدموا خدمه 600,000 سيدي نونسونس. معناتها وش يخدموا هما غدوه كان عاجل وزير التربيه كي ياخذ له انت رئيس المجلس نتاع الاعلى للتربيه معناتها مهامه هو صلاحيته هو ما ياخذوا كان عشان نحطوها في الشوماج وزير التربية. لا ما ما ما ما ما لا يستقيم التفكير هذا. هو الوزارات لازم تخدم خدمتها. وانا هنا سوء الفهم وربما سوء الفهم هذا شهزنا الى متاهات اذا ما وضحناش الامور خاصه بالنسبه للوزارات. خاطر اليوم خوفي انه سيصبح المجلس وكان كبش ضحية. معناتها في نهايه الامر وقت ما تمشيش الامور شو يقولوا راهو بسبب المجلس. لا لا الوزارات عندها صلاحيات يلزمها تخدم في التالك بريبار ليزيليمون باش تعرضهم خاصة نحكيو في السياسات. ثم فما حاجة أخرى في مهدي راهو ما يدخلكش في السياسة الدقيقة تبع ساعات ثم عديد من الدخولات وكأنه هو شي يدخل في الانتدابات هو شي يدخل في نو ما يدخلش في الأشياء هذيك لا جيستيون كوتيديان التصرف اليومي العادي ولا حتى السنوي. الأعداد نتاع السنة الدراسية منطق ما يتدخل إذا فما ربما توجهات كبيرة إذا فما تغييرات كبيرة. ما الأعداد العادي للسنة الدراسية ما هو شغورة خده كان عشان شي يقولك رخص في الكتب ولا خلي في الكتب ولا وفر الكرارس ولا ما توفرش الكرارس. ولا بردي أنت فما عندك مدرسة نفسها أستاذ ومعلم برا مشي شوفرها أستاذ معلم
2: أنه قله أو غيره. إيه
3: نو ما هيش خدمته. دونك كيما نحكيو احنا في البوليتيك على خاطر واضح حتى في الفصل 135 والامر في الفصل 12 نتاع المرسوم الامر الملطم للمجلس هذا يوضح انه ابداء الراي ديما في لي جروب بوليتيك في جروب بروجي باش تكون امور واضحه.
2: سيريفاف يعني فما نقطه مهمه كنت ذكرتها قلت انه المجلس ماهوش باش يقتصر على التربيه والتعليم بل يشمل ايضا البحث العلمي التكوين المهني وفق التشغيل. تتصور توسيع مجالات اليوم المجلس واختصاصاته يمكن ان يساعد في معالجه عدم ارتباط نقولوا ربما التعليم بسوق الشغل وهذه المعضله الكبيره اليوم اللي نلقاوها في تونس.
3: اذا وزير التعليم العالي واذا وزير التشغيل والتكوين المهني والتشغيل يخدموا كل واحد خدمتهم اكيد انه سرقه التواصل على خاطر هما اولا بالذات اعضاء المجلس موجودين السبع اعضاء من جملتهم وزير التعليم العالي والتكوين المالي والتشغيل. ثم هما في وقت معين في وليو هما رؤساء نتاع المجلس خاطر ثم تداول على رئاسه المجلس تقريب كل ستة اشهر. دونك هما معنيين مباشره اذا ثم تقصير ولا اشكاليات على خاطر في نهايه الامر رؤيه المجلس ارساؤه في رؤيه واضحه على خاطر اليوم نحكيو على اختصاصات اكل عليها الدهر وشربها. اليوم نحكيو على اصحاب الشهاد العليا المعطلين على العمل. اليوم نحكيو على تكوين وما عندوش معناتها استشراف مهني. المجلس هذايا يؤكد على ضروره ترسيق ما بين وزارات ثلاثه مهمه خاصه الوزاره التربيه مع وزاره الشباب والطفوله باش تنتي غدوه كان عشان تمشي بالاختصاصات اللي عندها قابليه تشغيليه كبيره. اختصاصات ربما تحتاج لها الطاقات الاقتصاديه الحاجيات الاقتصاديه نتاع البلاد وربما اختصاصات نجموا نصدروهم. نحكيو على اطباء والعالم الغربي يحتاج إلى أطباء ولا مهندسين، علاش ما نركزوش على تكوين الأطباء بما يكفي حاجياتنا الوطنية وبما يصدر أدمغتنا للخارج؟ معناتها هنا تجي معناتها الهيكلة لابون كونسيبسيون، تفضل تخدم وانت عارف روحك فين. ومنها هي على خاطر اليوم تقول انت فما اختصاصات ربما سأستغني عنهم وندخل اختصاصات اخرى، نحكي على التكنولوجيات، نحكي على الذكاء الاصطناعي، نحكي على
2: البرمجة
3: النظيفة، نحكي على الطاقة النظيفة. دونك غدوة كان عشان ربما شتهيكل انت البرنامج التعليمي نتاعك من بداياته باش يستجيب الى الحاجيات هذه. خليهم عنا شح ربما اشكاليات في عزوف أولادنا وبناتنا على الشعاب العلمية وشعبة الرياضيات، نعرفوا احنا شعبة الرياضيات هي معناتها ضرورية بالنسبة للاختصاصات هذه، وربما سيجدوا حلا لها هو في مستوى المجلس. معناتها بالنسبة لي هو ربما إذا ما خممش الوزير ينجم يخموا أعضاء المجلس كمجلس في الموضوع، لكن يلزمنا نفهموا أنه بغض النص بغض النظر عن النص فما الروح نتاع المجلس هذية، والروح الروح نتاع عمل المجلس هو التنسيق ما بين الوزارات المعنية، أهم الوزارات المعنية، خاطر مش هو مبارك، خاطر فما الوزارات نتاع الثقافة تقريب المرأة والشؤون الدينية، وربما خدوك عشنا نتصوروا أن وزارة الداخلية سيتم معناتها تشريكها بصفة أول أخرى، خدوك عشنا وزارة المالية على خاطر يلزمك تشركها على خاطر اليوم إذا أنت تعمل مشروع إصلاحي وتقدروا بكلفة معينة، دونك يلزمك تشوف شنو ما إمكانيات التمويل متاعك، وبالتالي يلزمك تعيط لوزارة المالية. خدوا كان عشان ربما تحل اختصاصات طبية، يلزمك تعيط الوزير الصحة مع وزير التعليم العالي، وزير الفلاحة إذا عندك اختصاصات فلاحية، معناتها ستم معناتها
2: العمل يكون عمل جماعي يعني.
3: ولا تنجزيون ديناميك، معناتها ما يلزمناش نقفوا في الموجود، يلزم تكون عندنا رؤية واضحة للعمل المجلس مهام وهذايا، وما يلزمناش نطيحوا في فخ معناتها نقول أنا راو الحاجات. والله علاش ما فماش مختص في التربية؟ علاش ما فماش مختص في العلوم النفسية؟ دورهم في الاستشراف ما يجيش. غدوة كان عشرة وقت تعمل انت بنية، فما الارشيتك دو بروجي، لبروغ ارشيتك دو بروجي يعطيك التصور العام للمشروع، يعطيك ربما الهيكل متاعه، ربما الارشيتكتور متاعه، الاستيتيك متاعه الواحد. وقت تعالج انت ولا تتعامل مع الضو ولا تعامل مع البلومبري ولا تتعامل مع ربما حاجات، تجيب المختصين هما شو يقولوا لك شو لازمك تعمل.
2: اكيد سيدي، ذا في كي نحكيوها اليوم على الاصلاح التربوي، وانت ناديت في اكثر من مناسبة وقلت أنه اليوم ضرورة إصلاح المنظومة التربوية، يعني حسب رأيك من أين يجب أن نبدأ في الإصلاح؟ من البرامج ربما والزمن المدرسي، البنية التحتية، تكوين المدرسين، أم من طريق التقييم والامتحانات؟ وهل اليوم أنه الإصلاح هذا تشوفه ضروري يكون إصلاح شامل وجذري للمنظومة، أم إصلاح تدريجي يأخذ بعين الاعتبار اليوم ويقع المؤسسات التربوية؟
3: هو شوف انا ديما نقول النقطه، فما مثل قريته انك باش تصلح الخطا لازمك انت تقرب وجود الخطا. اليوم باش نصلحوا المنظومه التربويه التونسيه، نصلحوا المدرسه العموميه، يلزمنا كدوله نقر بحالتها الكارثيه.
2: وما زال ما فماش اقرار بضروره اصلاح المنظومه التربويه سريدا؟
3: ما ايش اقول لك حاجه، وقت انت تحكي يعطيك نسب نجاح في حدود 50% ولا 60%، وقت ما يجبد لكش، مستحيل يجبد لك على 100,000 منقطع سنويا على الدراسة، وإذا جبد لك عليهم يقول لك مدرسة الفرصة الثانية، سيكو أوني تونتراند وكشيلة بريتي مخبيه في الحقيقة. دونك يلزمنا نقر الساعة بالأرقام المؤشرات الكارثية. وقت تشوف أنت نسبة النجاح في البكالوريا هو يحكي لك على 50%، واللي هي في واقع العمر ما تفوتش 15-16%، إذا يحكي لك على 33% في في في نسبة النجاح في السيزيام واللي هي أقل من 8%، 10% بالنسبة للمديان. شوف اليوم عندنا 100,000 منقطع ثانوي على الدراسة، اليوم عمره ما قال الكلفة الحقيقية اللي تكلف على العائلات التونسية بالنسبة للدروس الخصوصية 3000 مليار في العام على الأقل التقدير. دونك الأرقام هذه هي اللي تعطيك مرجعية الإصلاح، هي اللي تعطيك الأولويات، وهي تعطيك معناتها الدفع القوي باش انت تستعجل وتشوف يلزمنا نعمله، على خاطر اليوم وقت نشوفهم انا كيفاش قاعدين يصرفوا اذا قاعدين خرجنا من السنه الدراسيه اللي فاتت وانا دخلت وديما نقول في الموضوع هذا خرجنا من سنه دراسيه كارثيه من غدوه الوزيره حكى على الكتاب الذي يجب توفيره قبل 15 يوم حكى على قائمه الكراسات حكى على مختص العلوم النفسيه حكى على الزمن المدرسي ومش بدلناش على الواقع الكارثي للنتائج دونك نقطه البدايه للاصلاح هو الاقرار والوعي بكلفه الفشل اليوم خاطر اليوم وقت انت عندك 100,000 منقطع سنويا على الدراسه ماذا تتكلف على المجموعه الوطنيه قداش هال 100,000 هذوما يتكلفون انسانيا اخلاقيا اقتصاديا معنويا اللي تحب انت ماديا زاده فهمت دونك هذه نقطه البدايه ثم اذا بدينا نفهم الشيء هذا اكيد انه مش نمشيو كيفاش نصلحوا كيفاش نصلحوا كما قلت انت نجموا نخدموا في محاور مختلفه فما نجموا نخدموا حاجات دون لي ميديا وانا ديما نقول اصلاح المرحله الابتدائيه هي معناتها بدايه الاصلاح وبدايه وضع الحجر الاساسي للاصلاح واصلاح المرحله الابتدائيه خاصه السنوات الاولى من المرحله الابتدائيه ما تتطلبش لا مجلس اعلى للتربيه ولا تتطلب قرارات سريعه متاكده تتعلق بالتخفيف في البرامج معناتها التخفيف في الزمن المدرسي وربما خذ لك العشره نجموا نخموا في التمجيد في السنه الدراسيه اللي 33 اسبوع ردوها 36 اسبوع ولا 37 نرفعوا 10% من امكانيات التدريس سواء موارد بشريه ولا بنيه اساسيه دونك فما توحيد اللغه بالنسبه للمرحله الاعداديه والثانويه خاطر اليوم معطله كبيره اللي هي قاعده تسبب في هجره الشعوب العلميه دونك يلزم قرار تقول ينقرب دونك يلزم قرار نهائي فيما يتعلق بلغه التدريس ما نقعدوش نحكيو او مبادره بالانجليزيه او الناس تحب تقريب العربيه او اعداد تحب تتخلص من التبعيه الفرنسيه كلام اللي هو ما عنده حتى علاقه بالمصلحه البيداغوجيه نتاع التلميذ دونك هالاشياء هذيا اون دوا سو برونونسي عليهم ايميدياتمون معناتها في اول من اجتماع

0: الرسمية يكون، ثم تخدم على سوق سي مهدي. فما حاجة أخرى مهمة في المشاريع هذه، أنا خدمت مشاريع وتبع في مشاريع هذه، يلزمك تعمل مأسسة عملية الإصلاح. معناتها يلزمك نص قانوني يحدد قيادة المشروع، يحدد مراحل إنجاز المشروع، يحدد ليليفراب المنجزات متاع المشروع، يحدد إجراءات معناتها المسابقة على المنجزات هذوما، يحدد مسؤوليات. غدوة كان عشنا باش غدوة كان عشنا السلطة التنفيذية القائمة تتبدل تتغير، الوزير تبدل يتغير، حكومة تبدل وتغير، المشروع يلزم يكون عنده إطار قانوني تخدم عليه. مشى رئيس المشروع تبدل، مات، نقل، نعينه رئيس مشروع آخر يكمل على الخدمة اللي بدها رئيس المشروع. دونك هالمؤسسة اللي هي أساسية باش نحكم حكمة معناتها مسؤولة للمشروع. إذا شنو قدوا احنا كل واحد يتكلم وكل وزير يبدأ من ورقة بيضة واللي خدمناه يتيح ويجي واحد آخر نبدل رئيس المجلس تبدل، دونك نطور واحنا في كلفة واللي هي تحملها وقاعدة تتحمل فيها الأجيال والأجيال من أولادنا وبلادنا.
1: يمكن اليوم القيام بالإصلاح التربوي حقيقي دون تشريك اليوم المدرسين الأولياء والتلاميذ سريضة؟
0: إنه يلزمهم يدرسون. أنا بالنسبة لي أنا بقى توا القانون فصل، فما فصل من عرش تقرير 57 فصل الشأن التربوي وشأن الأولياء والدولة. خاطر اليوم نحكي على الدولة، لكن تو نحكي لك على المعلمين. دونك الأولياء معناتها الأولياء هم شركاء الدولة في كل ما يتعلق بالتربية والتعليم. على خاطر اليوم كل ما تستنبطوا أنت يلزم يكون ولي شريك فيه في سياقته في تنفيذه. على خاطر الأولياء ما همش مجرد معناتها حاملي أولادهم وبناتهم إلى أبواب المؤسسة التربوية ويرجعوهم للديار. على خاطر الأولياء فيهم مستويات متعددة، فيهم اختصاصات متعددة، فيهم اللي يفهم البيداغوجيا، فيهم اللي يفهم التربية، اللي يفهم معناتها ما همش صفاب كلهم في مستويات تسمح لروحك باش تقديهم. فهمت؟ دونك يلزمك تشاركهم وكل واحد في مجاله. على خاطر الصلاحيات نتاع الاولياء مش وقت نحكي على اولياء عنده صلاحيات، الصلاحيات تعود بالنظر. المربيين عندهم منطقيا النقابات نتاعهم ممثله، النقابه الاكثر تمثيل ممثله غادي عندهم. دونك يلزمك كيف تستشيرهم في مجالاتهم في وقتهم. على خاطر المشروع في صياغه، في انجاز، وفي تنفيذ.
1: اكيد
0: في مستويات نتاع صياغه. على خاطر وقت تحكي على السياسات البوليتيك ما تحكي في ايلوجيك نتاع اوبجيكتيف غروند اوبجيكتيف استراتيجيك، اهداف استراتيجيه. اهداف استراتيجيه كما قلت يلزمنا نعملوا، يلزمنا نحققوا من النتائج. كيفاش نهبطوا من 100,000 نهبطوا 25,000؟ كيفاش نقويوا في نسبه النجاح؟
1: سيدي اليوم نجم نحكيوا على اصلاح تربوي من غير ما نحكيوا على البعد الاجتماعي، باعتبار ان اليوم الاولياء الناس كل يعني تتشكى من ارتفاع كلفة التعليم، الدروس الخصوصية، النقل، اللوازم المدرسية وغيره. اليوم نجمو نحكيو على إصلاح تربوي من غير ما نغزروا للجوانب هذه؟
0: شو النجاح في مشروع إصلاح شي حل كل مشاكل هذوما الكل، أما بشرط أنك تصلح بالطريقة اللي يلزمك تصلح بها. خاطر اليوم عشان نعطيك أنا جوفي نجاوبك بسهولة على نقطة واحدة. اليوم أنت كي تضمن النجاح المستحق لأولادنا وبناتنا في المرحلة الابتدائية تقدر ما يتعدى من السنة الأولى إلى السنة الثانية إلا من يستحق، وتخدم على تعدية الأغلبية متاع الكلام متاعنا. تعرف تعمل ولا في مهدي في هذه الحالة اشتطلب دروس الخصوصية. إذا أنت تضمن في المدرسة العمومية المجانية الضامنة لتكافؤ الفرص بالجودة المطلوبة وتحطها وتمشي على روحها، ستدير ولدك ولا بنتك 70% 80% من المكتسبات اللي تخليه يتعدى من سنة إلى سنة يكتسبها بالقسم. دونك الحاجة متاعك إلى الدروس الخصوصية تقل بدرجات كبيرة، ولدك يولي اللي عنده وينجح فيه في وسط القسم. هذا غدوة كان عشنا تنقص القطاع المبكر على الدراسة، غدوة كان عشنا تقوي في نسب النجاح. دونك إذا أنت تخدم من البدايات على إصلاح مسؤول، إصلاح جدي، إصلاح فعلي، اوتوماتيكمون الاجابه على الاشياء اللي قلت عليها انت الكلفه ولا بشويه باش وحدها ستضمحل. ربما اللي تحكي عليه انت هو انه اليوم مش نجمو نعملوا حاجه اخرى. فبدير اليوم كيفاش نضغطوا على الاسعار، كيفاش نخفوا من الكلفه على الولي، هدايا مشروع في تناكس دو ترافاي اللي هو معالجة مش وقاية. نخدم عليه بيانسيون، نشوفوا مصنعين، نشوفوا الكيفية، نشوفوا عمل تضامني، سابدير سيكيول ريبونس ايميديات ان ديفيكولتي ايميديات. لكن وقت نحكيه على الإصلاح، الإصلاح يوي باش الأشياء هذه يقضي عليها من جذورها.
1: سيري ذا آخر تساؤل، وبش يكون سؤال مباشر ليك أنت بطبيعة باش نكملوا به هذا التدخل. لو طلب اليوم السيد رضا الزهروني أن يضع ثلاثة أولويات اليوم عاجلة أمام المجلس الأعلى للتربية والتعليم، شنية ربما ثلاثة نقاط اللي تشوفها أولوية عاجلة لازم نبدأ بها؟
0: شوف، الأولوية هي إصلاح المرحلة الأولى متاع المراحل السنوات الأولى متاع التعليم الابتدائي، وكما قلت لك راهو في فاسيل أماتر أنوفر، معناتها ثم إصلاح المراحل الأولى. سافدير يلزم تخفيف البرامج، يلزم تخفيف الزمن المدرسي، تمديد في السنة الدراسية، عندها معناتها باش تمشي أنت يلزمك تمشي فكر المنظومة هذيك باش تمشي. النقطة الثانية هو تسوية الموضوع النهائي متاع لغات التدريس. اليوم ما تنجمش تصلح وتواصل في الإصلاح إذا أنت مش محدد التوجه المستقبلي متاع لغات التدريس في تونس. سافدير كو ما زلت أنت تتذبب، ولا كما نقولوا تمشي ما بين ثلاثة لغات أو العربي والإنجليزي، الإنجليزية والفرنسية، وكلك هذايا الكل ما يعمل لك حتى شيء فيما يتعلق. ثم النقطة الثالثة اللي هي مهمة كما قلت أنا، هي مأسسة عملية الإصلاح. سافدير يلزم عباد تستنبط الإطار القانوني اللي نخدم عليه مستقبلا، يطلب تقريبا 3-4 سنين، فهمت، نخدم عليه باش نهيئوا المشروع التربوي المستقبلي لتونس. بيان سور فما اشياء تجي في اطار العمل العادي نلقاو لها حل ونلقاو لها.
1: دونك اني باش نفهم من كلامك سيري ذا، انت مع اصلاح يكون يعني بشكل تدريجي مش اصلاح شامل جذري، دونك نبداو نصلحوا يعني نقولوا احنا
0: هو مادي سمادي
1: اي
0: هو ما حاول راهو تمشي اون باراليل. راك العباد اللي يستخدم على الاصلاح الجذري ماهيش العباد اللي ربما تلقى حلول لاشكاليه العاجله. معناتها عباد فما عباد تخمم تكنبص لك على الاشياء العاجله متاكده كما نحكيو على الابدائي، وفما اختصاصات وفما هيكله نتاع الدراسات وارساء وانجاز مشروع اصلاح كبير كما نتاع التعليم. دونك تخدم عندك مختصين يخدموا لك المرحله الاولى شنية الهيكله نقولوا التصور المستقبلي لرجل المستقبل نتاع تونس وامرات المستقبل، شنو ما اهم الاختصاصات اللي نخدموا عليهم، شنو العلاقه ما بين التكوين في التعليم العالي والتكوين المهني مع الحاجيات الاقتصاديه. ثم عندها فما مختصين في الاستشراف، مختصين في الاستراتيجيه، هما بيدهم يعطيهم
1: 100,000 منقطع 100,000 منقطع سنوين كما ذكرت انت الرقم هذا سيري ذا. اليوم حسب تصورك اليوم قادرين، فما طريقه اليوم نخدموا عليها باش الرقم هذا النجم ينقص، ينجم يطيح هذه النسبه؟
0: اكيد اكيد، اذا يخدم كما قلت لك انا، ينطلق من المرحله الابتدائيه ويقوي في القدرات المتعلمه على القراءه والكتابه والحساب
1: دايرها. 100,000 هذوما فما نسب الاعمار نتاعهم من انا سن اكثر ربما؟
0: لا والله 16 سنه، وتعرف انت اليوم ما تخرج التلميذ من المدرسه الا عمره اكثر من 16 سنه. دونك اغلبيتهم بيان سور فما تلقى نسب ياخذوا 13-14-15، مي عموما كلهم 16 سنه على خاطر في نهايه الامر تلقاهم خرجوا في نهايه المرحله الاعداديه وفي بدايه المرحله الثانويه. دونك
1: نقولوا احنا ويتيام ستيام دوبل ثلاثه عامين
0: اي فهمت، دوبل ثلاثه مرات يستناو عمره 16 سنه وبعد ياخذوا عمره 16 سنه يقولوا له سي مش على روحك. دونك احنا اذا نحطوا الركائز الاساسيه في المرحله، ناكدوا لك سي مهدي وناكد المستمعين راهو سي تي لوجيك، اذا انت تضمن على خاطر اللي يخلصوا علاش ما يخلصوا؟ خاطر ما يعرفوش يقراوا، ما يعرفوش يكتبوا، ما يعرفوش يحسبوا. 51% من مكونات المجتمع التونسي المستوى نتاعهم ما يتجاوزش الثالثه ابتدائي. هذا احصائيات نتاع المعهد الوطني للاحصاء، احصائيات معناتها في نهايه الامر الارقام والواقع موجود. دونك اذا انت تضمن الرفع في قدرات أولادنا وبناتنا.
1: هو الرقم هو نتصور موضوع 100,000 هو يلزمه حصة واحدة سيري ذا، لأنه عاد النجم ناخذوا من برشا جوانب، زاد الجانب ربما كما قلت شنو ربما عنده صغير من الجانب المعرفي والتكويني، زاد نحكيه على ربما المؤسسات التربوية اللي تبدأ بعيدة شوية، نحكيه فيما يخص الصغيرات اللي تنقلوا برشا وبعاد وربما يلقى مشكل، نحكيه على الجانب الاجتماعي، نحكيه على يعني برشا ملفات ربما وأسباب اللي تخلي اليوم هذا هذا هذا الرقم الحقيقة كبير. 100,000 اليوم كبير. رقم كبير برشا،
0: كبير رقم واقعي، رقم هابط في تقارير وزارة التربية، رقم عنده 40 سنة اللي هو يمشي بالرقم هذا، نأكدوا لك راهو من منذ 40 سنة ولا أكثر من 40 سنة عندنا معدل 100,000 منقطع سنويا يغادروا المنزل في تونس، انقطاع مبكر عن دراسة، هذا موجود في تقارير وزارة التربية.
1: أي.
0: مش من فهمت، واللي هي عمري ما قالته وزارة التربية، أنا خذيت عندي نسخة من التقرير أما عمري ما قالته وزارة التربية دي، فهمت؟ أو بعد ساعات وزارة التربية تقول لك والله مدرسة الفرصة الثانية ثم نسبة يمشوا في التكوين المهني، تعطيني المدرسة الفرصة الأولى وأعطيني العباد يلزمها تقري، يلزمك أنت تمكنهم من حاجياتهم في القراءة، راهو اليوم اللي ما يعرفش يقرا وما يعرفش يكتب وما يعرفش يحسب ماهوش عايش. مش هو دونك هو مش عايش، ومش عايش يجبد المجتمع التالي معاه. دونك يلزمنا نخدمه، ويلزم يكون عندنا وعي بالأرقام هذه، وكذلك يلزم يكون عندنا وعي بالحلول، على خاطر شوف اليوم الجدل والفلسفة والنو يلزمك تمشي في من أنا تو نكلم فيك، مش استنبط الكلام اللي قاعد نكلم فيك فيه، الكلام اللي نحكي لك به قريت الأنظمة المتقدمة إيش قاعدة تعمل، خريت معناتها ثقفت روحي معناتها نميت معارفي في المجال هذا باش نجم نتكلم هكا. دونك إذا أنت اليوم تعتبر أنه عندك القدرة باش من كلمتين تستنبط لي توجه في التعليم، قل لك أنا سامعني غادت، لا يلزمك أنت تخدم، يلزمك تكون عندك مشروع إصلاحي في راسك، يلزمك تعرف أنت فين وين تحب توصل وكيفاش تحب توصل، إذا ما عندكش المقومات هذه أكيد أوبا ناديكي أبي ولا أوبا نقول تاتوني ولا بتاتر ايش نجربه. أور اليوم الوقت والحاله نتاع الوضع التربوي نتاع تونس لا يسمح لنا باش نكونوا لابوراتوار دو دو دو دو دو ديكسبيريونس، ولا يسمح لنا باش نزيدوا نوخروا. دونك معناتها احنا اليوم اوني سومي، احنا كاننا مامورين باش نقدموا بالسرعه المطلوبه في الاتجاه الصحيح باصلاحات حقيقيه وفعليه والنجاح في الاصلاح.
1: اكيد، كل الشكر ليك سيدي رضا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه، يعطيك الصحة إن شاء الله في موعد قادمة. سيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ كان معنا في الانترفيو.
2: الانترفيو
1: فاصل غنائي أكيد مع زميلنا إيهاب بوراوي، سينو أكيد موعدنا ستتجدد بعد قليل في نسمة صيف. مرحبا.

أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: الإشهار على نرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم 1 الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: مال جيب من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد الخمسة وتسعتاش دقيقة، مواصلين في ساعتنا الرابعة. الوقت هذا باش نعملوا جولة على أهم المستجدات والأخبار الرياضية، والبداية مع النجم الساحلي اللي كان أنهى البارح جريت انتقال اللاعب والمدافع السنغالي بكر ديارة بعقد يمتد ثلاثة مواسم. ديارة كان تقمص أزياء مستقبل سليمان خلال الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 18 مقابلة، وسينضم المدافع السنغالي إلى صفوف النجم الرياضي الساحلي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ عقده مع فريق مستقبل سليمان. ويأتي انتداب ديارة في إطار تعزيز الخط الخلفي لفريق جوهرة الساحل استعدادا للموسم الرياضي الجديد. وضع عمار الجري حد لمهامه على رأس الهيئة المديرة لاتحاد بن قردين بعد ما أعلن رسميا عن تقديم استقالته من رئاسة النادي، وكان أوضح الجري أن قراره يعود إلى أسباب شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه نهائي ولا رجعة فيه، ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة تعيين هيئة تسييرية تتولى إدارة شؤون النادي بالتوازي مع تحديد موعد لعقد جلسة عامة انتخابية لاختيار هيئة جديدة. يعقد اليوم المكتب الجامعي لكرة القدم للرد على مراسلة التاس بخصوص ملف شبيبة القيروان والطعن المقدم ضد الترتيب النهائي للبطولة في الموسم الماضي، نحكي على موسم 2025-2026. نذكر أن هيئة التحكيم الرياضي راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 12 أوت 2026، داعية إلى تسريع النظر في القضايا وموافاتها بآخر المعطيات المتعلقة بمسار الملف. أعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية اعتبارات تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصرف التونسي. ويأتي هذا القرار وفق بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للفريق إثر تمسك اللاعب بتقاضي أجر شهري بالعملة الصعبة رغم حمله الجنسية التونسية، وهو ما تعذر معه مواصلة العلاقة التعاقدية وفق الصياغة المطلوبة والموافقة مع التشريع التونسي الجاري العمل. وأكدت الهيئة أن قرار الفسخ العقد تم بصفة ودية وبالتراضي.

العمر 20 سنة، يشغل خطة مدافع محوري، وهو لاعب سابق لنادي جراف السنغالي كما سبق له، أيضا له خوض تجربة مع نادي أوس غوري، ويبلغ طول اللاعب 185 سنتيمتر، كما يتميز بكونه مدافع أيسر القدم، ويأتي انتداب بديتها في إطار تعزيز الخط الخلفي للنادي الأفريقي استعدادا للموسم الرياضي الجديد. مكن الظهير الأيمن خالد وادة من فسخ عقده مع الأولمبي البيجي بالتراضي بين الطرفين، وشارك اللاعب في مرحلة الإياب الموسم الفارط منذ انضمامه للأولمبي البيجي في 7 مقابلات، كما سبق الوادة ابن أكاديمية النجم الرياضي الساحلي للاعب لفائدة سبورتينغ المكنين في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تمت إدارة نجم المتلوي إجراءات تعاقد رسميا مع المهاجم أسامة النفاتي في صفقة انتقال حر قادما من مستقبل جيبس، وكان وقع النفاتي عقد يمتد لجزء مواسم مع نجم المتلوي ليعزز الخط الأمامي للفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. ويبلغ أسامة النفاتي من العمر 26 سنة، وهو من أبناء مستقبل جيبس الذي تدرج في صفوفه قبل خوض تجارب مع الفريق الأول. اتفقت الهيئة المديرة لمستقبل جيبس اليوم مع ابن النادي صالح دي لتولي الإشراف على المقاليد الفنية للفريق الأكابر، ووافقت ووفق ما أعلنت عليها الصفحة الرسمية للنادي، نلقاو التركيبة التالية: الإطار الفني مدرب مساعد مجد الجنزوري، مدرب مساعد ومختص في التحليل والأداء وليد الصالحي، معد بدني أحمد بوريشة، ومدرب حراس سليم غليس. كما أعلنت الجليزة أن التمارين ستستأنف اليوم بالملعب الفرعي بجابس بداية من الساعة 5 بحضور اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي، إلى جانب بعض اللاعبين الجدد في انتظار رفع منع الانتداب المحلي. يخوض المدرب التونسي عامر دربيل تجربة احترافية جديدة من بوابة نادي العين السعودي الناشط في الدوري الدرجة الثانية السعودية، وكان دربيل قد درب الموسم الماضي المستقبل الرياضي بالمرسى قبل ما يقرر خوض تجربة جديدة خارج تونس. نذكره أنه الدوري الدرجة الثانية السعودي هو ثالث مستوى في منظومة كرة القدم السعودية بعد دوري روتشن للمحترفين ودوري الدرجة الأولى. أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم عن تعيين النجم الفرنسي السابق باتريك فيارا كمدرب جديد للمنتخب أسود التيرانغا خلفا لباب ثايو. تعد هذه أول تجربة لفيارا مع المنتخب الوطني بعد مسيرة تدريبية قاد خلالها أندية كريستال بالاس، نيس، ستراسبورغ وجنوا، وسيبدأ مهمته مع السنغال خلال التوقف الدولي في سبتمبر المقبل. 5:25 دقيقة، باش خليكم مع الموسيقى، ومن بعد راجعين مبقيت فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: الشهر على ريم اف ام مع قريت قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الاشهار على ميرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم أفام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرم أفام.
3: رجعنا لكم من جديد، السلام عليكم الناس الكل. 5:46 في نهاية موعدنا اليوم باش نكملوا بأهم المستجدات والأخبار العالمية، وين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته لن تجري أي مفاوضات ومحادثات حاليا مع إيران. وأضاف في منشور على حسابه في منصة تروث سوشيال اليوم الثلاثاء، لا توجد أي محادثات أو مفاوضات جارية ومقررة مع جمهورية إيران الإسلامية. وأكد أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيبقى ساريا وبكامل مفعوله. أما عن مضيق هرمز فأشار لأنه مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أزيلت جميع الألغام البحرية أو جرى تفجيرها وفق تعبيره. كما أكد أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا يوم أمس أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، مضيفا في منشوره على نفس المنصة أن الهدف الرئيسي هو سيظل دائما لا تمتلك إيران بأي طريقة أو أي شكل من الأشكال سلاح نووي. ويأتي ذلك في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. قال مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في أندونيسيا البارح في مؤتمر صحفي أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق أندونيسيا في السبت الماضي ارتفع إلى 68 شخصا، وكان ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة صباح يوم السبت المنقضي شرق أندونيسيا، وهذا ما دفع آلاف السكان إلى إخلاء السواحل خوفا من ارتفاع مستوى المياه وعلى مسافة آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول. سجل زلزال ثاني في جزيرة سوماترا بغرب الأرخبيل بعد ساعتين، بلغت أيضا قوته 6.9 درجة. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2325 شخص، ليصبح أكثر فتكا في تاريخ البلاد، متجاوزا حصيلة التفشي الذي شهدته خلال الفترة بين عامي 2018 و2020. وأظهرت بيانات حكومية أن إجمالية الإصابات المؤكدة ارتفع إلى حوالي 4945 حالة، بينها 101 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية، فيما ما يعد التفشي الحالي هو 17 في البلاد الأكبر أيضا من حيث عدد الإصابات. ويرتبط التفشي حاليا بسلالة بوندي بوجي من فيروس إيبولا، وهي سلالة نادرة مقارنة بسلالة الزائر الأكثر شيوعا في تفشيات الكونغو السابقة. بالأخبار هذا وبالأخبار العالمية نصل نهاية موعدنا. إن شاء الله أكيد موعدنا بشجدد غدوة في نفس التوقيت من ماضي ساعتين للستة. تحية زميلنا إيهاب بوراوي اللي كان رفقنا اليوم في حصتنا وفي هذا الموعد. إن شاء الله أكيد موعدنا غدوة من نفس التوقيت من ساعتين للستة. ذكركم دائما بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29-29-66-68، سينو زادة تجمع تكلمون على 71-134-396. قلكم إلى لقاء قريب إن شاء الله.
2: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم لرم.
4: أنا شايخ وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
2: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نص متسير من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرمفم.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك أن تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على ارام فام.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
5: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك رايت.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام. على أرام فام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: تقيت الشهر على rmfm. جديد عند لندلسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندلسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندلسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على رمفام. بنت المزيكا نون ستوب على رمفام.

0: à www.rmfm.net. قريت الشهر على RMFM. كي يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على rmfm.
3: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: موسيقى نون ستوب على رم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تابعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: تقية الإشهار على rmfm.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب الكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: النوبة.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. النوبة، النوبة.

0: Nuba.
1: أصلي لك لما عيون عيون ونبي.

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.
3: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: هواك محتاج الشماني،

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك ديما معاك المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام